طيب لو سلمينا نقول هذا شنو جاي من ذلك الدوس كنت كنت بجين كنا نتكلم على السفر بس هاي ولا جوز بس جوز نتكلم على السفر بس نرجع له هذا أبناء كنا ما يجوا من أول كنت بقول بديك على السين بس سين استنى لين كنا جندي لبنا سافر شيء جاي أبوه أبوه من كبرنا بس